فيرلا يا بانورام في بزني يا حشيه تشوفه ويش نشوف عن شاشي لو اللي ما